أني بحبك حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبك لأني بحبك حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبي واحسب شباب منك والوقت يصبينا صابر وبسلك وصبي مش لين احسب شباب

listen, the words them are passing me. I nick finish can, for him she beaten, the words them are passing me. كل نظرة شايفة رامة فأنا قلت مرة سبب خصامة كل نظرة شايفة رامة فأنا قلت مرة سبب خصامة واحتر شباب